شوف تكسي مهمون شمال ديال كرة بانغو دراشي نسمع شو موريتانيا ويجي معهم باش تقايزين رادي عطير واحد